عدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها